وجاك مسيو جاك مغويو دباجو ونجبت ميو كنديش هو ابتو تحنس ديسكوسة دو ها وابغن بيسم نيش نو نيش نو كتاسك سيدا سيو ستاسو نيغ مغنيش شيرل وابحاتشي يبا ديش ابتو ايغن ديش شخبتا ديش غاد اكن ديش هو ديش ابتا كتاعت كيبا هاگو غي شابيت ابيهات وغيبا هير كاتشكاش تبشيت كي شيشا نوكتات ارني ويب Would that speak about you? How then how would they get Toronto? How they get the right sense you have been to state? I can give on your Imagine Native Film Festival give out you the Gnitzen. I can get you the Shadda Bajstag, I can get you Canadian Screen Awards, Gates Dead. I can get you the Stad, you get the Masot, Demris, Shikapio, Niposh, I can get Louise Kuhn. Voyager. So I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it.